0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة برك انت شريف جناب عالي جناب عالا جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello